0: الشيء طيب يعني أساسا يخلص من المدر
1: العشان
0: لا عشان مطر على المارن
1: أيوة عشان طلب على طلب على المدر العشان
0: تندي أي أيوة
1: الهلم
0: تندي أي أيوة سامسوتي
1: يبقى يكرر